أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والبغي والعدوان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، وصل اللهم وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفي القول والعمل والمعاملات وفي جميع أحوالنا، فإنها خير زاد ليوم المعاد. أيها الإخوة المؤمنون، إن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لنا مواسم للفرح، مواسم للفرح والسرور كعيد الفطر والأضحى، وهي أيام عبادة وطاعة وفرحة وسعة يتقرب فيها العبد إلى ربه ويصل فيها رحمه ويواسي فيها الفقراء.

والمحتاجين، ولكن مع كل أسف تظهر في هذه المواسم ظاهرة تؤلم القلوب، وهي ارتفاع الأسعار واستغلال الناس، حيث يعمد بعض التجار إلى رفع الأسعار دون وجه حق، طمعا في زيادة الربح، مستغلين حاجة الناس وإقبالهم على الشراء. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الفعل يخالف تعاليم ديننا الإسلامي، يخالف تعاليم ديننا الإسلامي، فإن ديننا دين رحمة وعدل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الغش والاحتكار، فقال: لا يحتكر إلا الخاطئ. حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي عمر عبد الله رضي الله عنه. أيها الإخوة المؤمنون، فأين نحن من هذه الأخلاق؟ كيف يرضى المسلم أن يثقل كاهل أخيه المسلم، وخاصة في أيام الفرح؟ أين نحن في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون؟ وأين نحن في قوله سبحانه وتعالى، في قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحبه؟ أيها الأخوة، وفي بيعه، كيف تفرح ظلمات يوم القيامة، في زوال يوم القيامة وهم في زوال البركة من المال؟ فعلم أن التاجر الصادق الأمين هو الذي يبارك الله له في رزقه، يبارك الله سبحانه وتعالى في رزقه، لا الذي يجمع المال على حساب معاناة الناس. اتقوا الله، اتق الله يا من تعمل في التجارة، واعلموا أن الربح الحقيقي ليس في كثرة المال، بل في رضا الله سبحانه وتعالى وبركاته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، mbokk julit ñi ñu ngi déllu di sant borom bi tabaraka taala, moom mi nga xam ne dafa digle maandu waaye dafa digle rafetal, waaye moom mu xaraamal tooñaange ak deew ak noono. Ñu ngi koy sant di ko gërëm, moom borom bi tabaraka wa taala di seede na amul benn góor ko dul moom, moom rek moo eyoo jaamu, di seede ne Muhammad ndawam la

0: jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek yi lañ ñu cëralee woon ci waxtu, jox leen di daje ba beneen am jëm ak jàmm, ñaanal leen jàmm sàkk ci yéen mu nekkoon seen xarit seen toppee. Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
1: رب العالمين أتاح لعباده مواسم الخير ونوعها ليتزودوا منها صالح الأعمال ويستدركوا ما يحصل من الغفلة والإهمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر وما زلتم في سفر وأن إلى ربكم المستقر وأنها تمر بكم مواسما عظيمة تداعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن هذه المواسم شهر ذي الهجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الساعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإيراد. ñu ngi sant yàlla, ñu ngi sant yàlla moom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi, moom mi nga xam ne moo jagleel jaamam yi may leen ay asmina, ay jamono yoo xam ne jamono xii wala wala nga ne ay siisin mu bari façon yi jamono yooyu nag ci biir at bi ngir jaamam yi ñu koy yokkate koo di si utee yóbbal, te mooy jëf yu baax nga xam ne dañ say góorgóorlu di si def jëf yu baax. Waaye ñu say jabee yi tamit lépp loo xam ne dina xew ci ñoom ci ay tàggante. Ñu ngi seetee di déggal ne amul benn yàlla bu ñu war a jaamu ku dul moom. Moom ku wéet la, ku wéetoo nguuram gi la, waaye mooy ku màgg ku kowe gi. Ñu ngi seetee di déggal ne Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la, waaye yonentam la. Yenn yàlla julli ci moom ay julli yu bare bare bare, moom ak ñu ñoom yi ak sahabaam yi. Sahaba yooyu nga xam ne ñoo gën ci ay àndandoor, njobootam googu nga xam ne ñoo yenn yàlla de oo si àndandoor ñu ragal yàlla. Te bi leen

مراكبة أربعة إلى جنة مرح إلى جنة كومتي إلى جنة يلو كناو إلى جنة سوفة سوفة ما لي يلا بومات جبيلا مم لا يلا دي واجي كتو جامن واي أنجيكال بومات بي يلا دي دس جامن واي أبغوريل سفارة بي يلا دي دس جامن لولنات كيجاني سوفي سيرك لنا فايدال تمام جابي يلا يي amu dara li mel na malon dim bugo ñom lu toxtane su fisé nak jaar yi yalla di len téral di len djégal seen bakkar way di len gëlé ci safara la na koy dal moy da fay ni da fay am gatché kon bop julé yi fanangi ni muy fan am am solo su ko defay ñu gor gor lu ci aqul qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa lis sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين هم والأنصار وسلم تسليما كثيرا المهاجرين منهم والأنصار إخوة المؤمنون بكي جلي جناب سنتي الله باكاكو كانكو جلي وات يونتي بوتيت محمد صلى الله عليه وسلم جوكو دايوم واتيكو سي واتوايام بكي جلي حديث بي إمام الترمذي موي كي كوتولو من خير الدعاء دعاء عرفة ñaan digeenti ñaani ñaani arafa mu jile ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam ndax yunus mo wax ni wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yunus bi ne wax digeen ci lima wax ñaan digeen bi ma ci ñaan yi ma ñaan man mi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ak suma mbokk yonent yi ma jitu won liñ wax te mu gën ci liñ wax moy baat yi ngeen deggal moy baat yi ngeen deggal kon na ngeen xamne ci wéru ma gawi te moy shahru bil hijja ni tamit ci la lan de xewé ci la bëss tabaski di xewé muy bëss bu magga huwa يوم الحج الأكبر موي بيسي اج مكه بو مك بي لا نتاخ ني تودي كو لولو نداخ سو سيتي اج مكه بي لي سي غينا باري سي ليغي بي سي جيف سي كونكاي كيرو لاي كوي ديك موتاخ ني تودي كو ناك بيسي اج مكه بو مك بي بيس بوبو ناك موي بيسي ريندي بي موي بيسي تباسكي بي تو كو ديفي او جاجي فالي تي باي سي مكه ني نغي ماتال سين اج بي di matal sen juromi suromeri ponki islam bi ñu koy matal fofu ca makka gannaaw bi saxawé arafat ñu joxé ponka gi ñena makka nak ci ponki aji ñu jëlé fa nak gorel leen ci safara ñom ak ñi nga xamné sen dokk yi dund ci yeneen goxi aduna yi té ñom it demuñ makka waye xexé nañu gën nañu be bokk ak ñom ci liggéey bi ñoy def manam ñom it fi ñu nekk xexé nañu be def ci lu baax lo xamne yalla dina len ko gëreme be ci tay teggu nak moy ci téli fan bi su ko defé moy be ci julli moy yiit ñali di matal sen addi ngir yalla goral na len ci safara waye ñi nga xamne yi tamit ño nekk ci gox go xani ci aduna bi ñoom ñu ngey julli yiit di rendi sen tabaski ngir bokka biñ bokka ni aji won makka ci tonki aj makka yi le ñoom it yalla goral len nangul len yani ñu ko yalla defal ñu xamne ku demu ci tamit na nga wax alhamdulillah rabbil alamin na nga fexé gor gorlu be dabaat yu bare bare fexé bi nga xamne di nga def sa kent lay katan ci fukki fan yi le mbokk julli wa fi hadha ash-shahr al-mubarak ayyamu at-tasriih fukki